بين مشواري الأول بالخمسينات ومشواري اليوم رحلة عمر، وهالعمر هو مشواري الفني، مشوار ما وقف يوم. يعني أنا بنت هالعمر وطلت اليوم نتيجة لكل هالعمر.

0: شكلي مليت مليت مليت ودي بحد غيرك.
1: احنا معاكم من صوت الخليج.
0: مليت.

صبرك إذا قضى صبرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك جرب صبر غيرك ولو أشغلك أو عذبك لو أشغلك أو عذبك

واشكي المراسي لك وبوعدك إذا صرخ جرح ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك إذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وعدت إذا صرخ جرح

عندما تجولت داخل كنيسة القديسين ببنطال واسع يغطي الجسد ووجه أصفر يشعل ضحايا لتعويمه في بحر الميت. عند العوطة بالراحة لدي كان تمام صلاة يخلق الحلم ومجهول سواحل بجهاز الزبزبات.

0: في تحت الصخر الذي يمكث في الجبل.
1: كيف كان هو في ظلام قاعدة
0: ذات نفسه كفاعل يفقدك
1: يتدعوه باختيال هويته
0: يفقد تفرغ
1: وسمعه لم يتدعو بيانه
0: حمزة
1: تصور أن يومه
0: يحاول يشكك أن يتدعو
1: Thank you.

عدد السماوات في رأيك، لكننا لم نرى إلا سماء واحدة. يقول نور الحق في تفسيره: إن تمت تخترق السماوات العلايا، لكنني مت قبلا ودفنت تحت النعل. هي كامنة من الأزل في اقتسامك للهواء واللواء واقتياد البغل. يتناوب الصبيان في تعريفهم، يتصلب الشريان في دفع القرف، يتلفت اللواء ولا يرجع لي. يا عزيزي، لا تنظر لي بعين مصنفة، طردنا من البلاد بضمنية، وتركنا ثيابنا يصبغها المشاة بأفكار تسلي الحاكم الدولي. ضع نفسك في محلي، ولدت في بيت ريفي وجاهل في الخليج. أخبأ والدي جواز سفري، ثم خرجت أول مرة للفناء بخمس أصابع في كل يدي، وقلت: يا تعالى أخرجني من هنا وأعود يوما فانتظرني. الدعوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك، لا إلى نصفين. ففي التنصيف العزيز الكل في تساوٍ، فيخاف رب الكلب أن يتبادل من قبضة الجنزير إلى ضيقة الجيد. ألا يتهاتف الرؤساء ليلا: ماكرون، السيسي، ميركل، بابا الفاتيكان فرانسيس، المسيح الدجال، المسيح، محمد، بودا، العذراء، الله؟ ألا يعلنونها صراحة أن كل شيء لا يطاق؟ البقاء، النطاق، والرفاق، والملاق. في سفر التكوير الأرض انفجرت بنايات وفسفات وصدورا ملوثة، تلوى البكرة في إرسال خيط من جدة لحفيدها، من جد لحفيده. لكن هذا الجيل جيل يرى عقد الخيوط، ولا يأبه للبكرات الفارهة أو بركات الجعل. قم واهدي أختك أحمر شفات، واعتذر لأمك عن

كلهم يموتون حرقا إلا أنا. كنت شاهدا على القتلى والمصابين وتغبر الثكالى على المفقودين. كنت سعيد الحظ أنني وجدت صديقي الوحيد تحت البلاط متمدد الوجه في سائل الفوسفور. حاولت أن أكنسه وأخبئه خوفا من أن يجدوه قبلي. القوة هي كامنة في اقتسامك. الإدراك أن الخبز للحشو وأنهم بدعوه للإسكات وأنه لا يسمن ولا يغني من جللي. توائر الفوسفور. الصيد في بركة الثالثة ظهرا من دون شبك أو سنار بالتواء المرفقين وإصابة الهدف. أترك السمكات تذهب لأنها عادية. أوقفتني متفجرة الخضار من دون فم أو عيون تشبه شبه منحرف. فركضت مشمرا ساقاي حافي القدمين أطرق باب واجهة فتفتح أم الصفائح وتقول انتظر. انتظرت. عادت تصيح بي وشعرها يتموج أغرب عن وجهي ولا تعد فارغ الحلل. أتعرق مشي الهوينة مجبرا 30 كيلومترا من سوسة إلى دار أنتاج. حر العبادة وبرد الرياح المسلية. زنت شجيرات السماح وأشارت من هناك. فوجدت ظلا على عيون جلاس طاولة وانضممت وقال لي هاتف لا تقرأ الجفرة. الحدوة هي كامنة من الأزل في ذراعك. عارية ألمانية ساخنة المشيات والتعوجات. رائحة عرقها الماسي لا تشبع منها أنوفي ولا ألسنتي. قالت لا تبكي.

كسرها حينها ملاك أغمر ميزته عظام وجهه أسمته صديقة طفولتها الخيالي وقال لا تحزن كن شجاعا التفت الجنيات حولي طول نومتي أخرج إلى المطار ولن يوقفك أي نازي فاستدرت شقا في الثقل يا ذاهبا للعشق قل للذاهبين كنت نقيا في حبي الأول وأن لا تعودوا حتى انفتاح المهبل القدوة كامنة من الأزل في خيالك فلا تكن كسلانا وعلق على تخطيط المدينة كيف يكثر متفقد النفايات على أثر النيازك كيف تنطلق الفصول من الزمالك كيف ينتقل الحظ السعيد من الأول دوائر الفسفور هذه البيوت القصار والمنزه الطيني وطفح المجارير يرتفع رأسي إلى السقوف لكنني أسأل الجالسات أتنهل الوجه ودقة القوس بمنحنى الفك تطن في أذني بكوب ألمونيوم تحد في الرن وأقرأ القرآن لا تسمع لا تعرف أبويها لها جد يلاطفها ويقول ما أجملك خاف مصافحتي في بدءة الأمر لأنني عربي خاف لقاء أبي البرد يشتد والبناء رخام قفزا إلى السيارة ودخلنا إلى القبو الكهرباء في يديه وفي يدي الخشب عطب كارتداء معطفي رفعنا سويا غطاء مدفأة ثم أعطى الأمر للتشغيل وابتسمنا وأهداني صداقته وقفنا في وسط الطريق المائي بساحل بريتاني وفسر أن الموج ينكسر إن قدنا للأمام أو عاودنا أدراجنا إلى الخط الملاحي للدول زن يمزق أروقة النحاس المحجم في عظمة رأسي صرير أسنان الإرادة يود الغفو دفعا للنعاس لكنه فيكم دار لوح من الفسفور كتب عليه تتعدد السماوات في رأيك اتفقنا لكن

بنحب موسى حديد ومش عاوزين رئيس جديد، والست دي أمي، أم الجماهير، فتح العاصفة، ومن لم يرتوي من تجارب الفتح مات عطشا في صحراء العاصفة. يلا باي.

0: علي أمير علي زقود، ركان أحمد هشام أبو دلال، حمادة جهاد حمادة البكري، مسك عمر كمال أبو رحمة، كندا أدل نبيل القشاوي، إلياس هاني محمد أبو جلحوم، عبد العزيز هتم جبر الرأي، أحمد أز الدين محمد الزناتي، يحيى إيمان محمد أبو غاي محمد، سالي رمز محمد أبو محمد إبراهيم،
1: محمد جواد حسني موسى، يوسف، ماريا أيمن سمير موسى، زينب فخري، محمد إسا محمود،
2: محمد وسيم سمير رجع،
1: زيد العابدين،
2: محمد
1: سمير حجازي،
2: أبو بكر،
1: طيب إيمان طيب حجازي،
2: صلاح
1: أبو صلاح.
2: I'm
1: Amer Akram Murtaja.